في عالم الأحلام حيث الألوان ترسم ولا الحان تصرخ في عالم الذي كل جزء قصة بحالها شينا زار هذا العالم ورجع منه حاملا ما لا يمكن أن يتخيله العقل البسيط.